0: This is Assalam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and every one this morning, inshallah. It's Friday morning, the Eid of the week, a day in which we should be putting aside our time to do the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala by sending an abundance of durood and salams upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And also, being that it is Friday, du'as are accepted. So let us keep in mind the times that du'as are accepted. For example, you know, you have when the imam is sitting on the minbar between the two Arabic khutbas, du'as are accepted. And then you have in the evening time as the sun fades away, just before Maghrib Salah, 10 minutes average before Maghrib, before the sun sets, du'as are accepted. And today is Friday. So let us make that extra effort, inshallah, to do the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us make an extra effort, inshallah, to send durood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Today, inshallah, as we normally do on a Friday, we make dua for our deceased family members. So join us now, inshallah, as we recite Surah Fatiha, the four quls, and Durood Sharif, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim.

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Now inshallah, let's join together and make dua. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على